0: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد
1: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني
0: يا قوم إني أخاف عليكم إني
2: macam panjang sikit 4 atau 5 dekat

0: مثل يوم الأحزاب.
1: الله تعالى.
0: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود.
1: بليه.
0: والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.
1: ويا قوم إني
0: ويا قوم إني أقام
1: panjang cerita tinggal tu mat majaiz munfasil
0: majaiz munfasil 45
1: okey waya qaumi
0: inni
1: mi pendek satu harakat
0: waya qaumi inni aqafu alaikum yawmal tanad وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ.
1: يَوْمَ التَّنَادِ.
0: لَكَ لِيَ
1: سَأَ.

0: الأرض.
1: ها
0: متونسة.
1: فمن ينصرنا
0: من بأس الله إن جاءنا.
1: ها إلا إلا إلا طويه. قال فرعون
0: ما أريكم
1: إلا ما يبقى نعم ما تسكي

0: أهديكم. تعالي
1: قول عمري. وما أهديكم إلا.
0: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
1: باقوي ملان. إلو إلو ملان. طيب وقال الذي.
0: وقال

0: العباد.
1: الله.
0: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب.
1: الله. لا مثل دأب قوم نوح.
0: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم.
1: الله.
0: والله وما الله يريد ظلما للعباد.
1: لا.
0: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد.
1: ما شاء الله. يوم تولون مدبرين
0: من الله من عاصم.
1: Ada silap bagi sikit tadi.
0: Ya.
1: Tadi yauma tawallun, saya baca tadi yauma tuwalluna. Ulang balik.
0: Yauma tuwallu. Okey. Yauma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min 'asim.
1: Elok. Wa man yudlil.

0: بعدهم وما الله يريد ظلما لل
1: وما الله
0: يريد
1: ظلما للعباد
0: للعباد وما الله يريد ظلما للعباد
1: ما شاء الله كي طوي ويا

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيتها اليوم من شريعتك نصر أزال solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.